0: وشيستانم لا برنامج ملوانكا وجوانتين سلافان لبت خوش حالم امروش لا ابقيك نيو برنامج ملوانكا لا شاري قلاو مناره ولا قل ايوي خوش هيستم حتمي تا برا برايتي جيشتي راقاندنو چاپو بلاو كرابا لا شاري هوليري خوش هيست وليرا خان ميك بسركينو اتنا لاي خاتو خونشا بزاين رجعنا كيت شويني كارفيت خوي بتشيوه سرقالك خاتو خونشا سلاو اللبت
1: سلاو اللبت تابان خان
0: تندرسيت باشا
1: بخير ليك
0: زور سباس
1: بخير بيت سرطاق تاتي
0: سباس تاكم ممنون
1: ممنون بقربان سلامت بيت خوش بخير بيت
0: ما شاء الله جلك ودا كان زور جوانا
1: سباس بقربان خوش
0: جواني تاتان قرنجي ايبت لي كردي
1: والله زور حزمنا جلي كردي بتايبتي لفصل بهاران كورزي بهار دادي زور حزمنا جلي كردي
0: اي فصلة كاني
1: في فصلة كاني دي شاها هندك اسعادة
0: كاتي مناسبة كان
1: بلي بس كاتي مناسبة وبونا كان جلي كردي لبركة
0: دي اخوة سركو
1: سلامة دي بقربان خوش بيت
0: وابزان توز دستوري هوليري يعني جوازة بوش جلي كردي وانيا
1: بلي بلي خوي لأصل دا جلي كردي هوليري وايا يعني اوا
0: بوش جوازة
1: بوش جوازة استا هندك أو تذاكرة يعني هندك برين
0: بورانكاري
1: تذاكرة لجلي كردي بلا ما من هر حزة كان بوش جوازة دورينا كي بوش جوازة بيت
0: دي زور باش يا خوابي
1: روزي سلام ربي بقربان سباس
0: زور سباس بكم
1: خوش بي
0: دك زيادة الخاتو خونش بناسينو و ليلة كاري بكم خوش لزاري خوتو جي بي سي
1: سباس سرطا بخير بين خوت استافة زوانا كان بخير بين سرطاهم من خونشي مام رسولم بيدرين
0: باشا
1: ليرا نسنجي مدير عامي بري وراتي قشتي راقي عندنو تابو بلاو كرنوا كاركاني نسنجر هذا برينا
0: باشا كروجاني تيرا زيادة كاركان تان خوي لتشي أبيني توا
1: كاركان من خوي زيادة لو أبيني توا استا دائرة كمان يعني بري وراتي كمان لا مولتي راديو تلفزيون كان أداتن بلي وهروها مولتي نسينجا كانال بيانيا كان كدانوي اللي ركار بكان وهروها مولتي كاركرديني كومبانيا كان بوكاري راقي عندن وهروها مولتي تابخانا كان لاي ايميا
0: كاودا كريبلن بشي كي راقي عندن للاي ايوه
1: بلي بلي بشي كي راقي عندن لاي ايميا مولتي بيشي تابا مانيا كان لاي ايميا
0: بلي
1: بلي
0: باشا كاواتا دا كريبلن لسر چه سيستم يعني لسر چه بنمايك بونمونا ايوه راقي بيدانين براديو تيفيا كان
1: او خوي وزارة روشنبيري
0: باشا
1: بجمارة لبو من دادة بزينيتن استا جمارك من هي جماري صالي 2014 ببي أورين مايا أما كاركان رادة بورينو مولد دينا راديو تلفزيونة كان
0: باشا كاتو دكري بلم اگر شونك بمولد بيت كاركات لو إجراءات لغلها ناكا
1: بله طبعا انا اجراءاتي خويا ان هي قد بزاني شويه يعني شويه بلام استاكا زربي بيج كان سيبرن ياخذ زربي بيج كان نازانين شين قد بزاني او بيج يعني نسينجانيه شويه يعني ديارنيه اجر نا اما اجراءاتي خويا يعني
0: قد كاين دوزينوين قرز بخاطر
1: طبعا طبعا دوزينوين قرز
0: هيك لبان قال جورك يا مالك يا
1: بله
0: داني شي هذا سكاراسان زور كرا يعني لمالك خطه تعين ميديا قال
1: بله بله
0: انا بو ايوا
1: بو اي ما قرز بو اي ما قرص وناج دوزريته تابا خان او انا نا دوزريته
0: والله ما كان نسينجي هبي مولاتي اسانت
1: لا بله اجر نسينجي هبي مولاتي هبي اما اجراءاتي خويا ماني لغير اكيد ببي اورين ما يعني كلبو ما دابزيا
0: باشا كواتم ذكر بلم خاتو خونشا چن ويزگي بريو تاوكو هارتم شويني استاي
1: والله بالنسبة ويزكا كان اي طبعا اما جنان بعام هموما زور برين كوس بديتا بردمان
0: راستا
1: اتا دقين او اواتي او اواتي كت اما بي دقين بلام دبيه رهو لبوي هولي لبو بدين
0: باشا
1: من خوم لا بيشتل لا مشق راهي نامبو
0: بله
1: استهاتي توصل بري وبرايتي قشتي كمان او كاتي بري وبرايتي بو
0: بله
1: دواي اوستم لديواني وزارات لديواني وزارات لو ما بيسي صال لبي دوام مكرت لبشي جندر وانا ايش مفر دواي اوش هات مو ايرانا ليرا شو كارا كان ما راد طرينين ببي بيبيست توانا خوما
0: باشا كاتي دكري بلم خاتو خونشا كاري كدولة سا برسيجنا
1: بله بله کارم کردو ولا بشی جندر بله بلان بشی جندر بشش اون ده قولا پیناسی اون ده زورا خلق کشمان زور بلا ردا برای لتی گیش تی گیشتنو تی نگیشتنی او شیا
0: وشي تمكي جندر
1: بلي وشي تمكي جندر اقرنا الجندر خوي لأساس وراستي كيدا جندر بواتاي يكساني جنو بياو ديت سن لبو جن هول دريتن او اندش لبو بياو هول دريتن
0: عطا بعض يعتبون كرنو لسروبي جندر بمعنى وينك عطا برز كرنوي خان مانو
1: نابزيني
0: بياو
1: بلي بلي راقرتني بالانس يا خلصة لنيوان جنو بياو ده
0: شكو زور كاد براسي بداخل وخد أماجه بيا شكر نوي زور خرافي
1: شكر نوي زور خرافي لو كرايا بلام زور بخرافي بلا ريان دا بردية أم تمكا
0: بلام إسا أم صالاني داها توزة باشتر بوا
1: إسا توزة باشتر بوا
0: حكمو إيكا خلقكا براسي خن نوي زياتر بوا لسل بابتك أو تيجيشني زياتر بوا
1: بلا بله استا خلقك وشاري زياترا
0: وشاري زياترا
1: خلقك زاحيرة كامان يعني أو قنزاني كتاسة بيدقن بلام أوكا كساني ك بتمنن يعني ها خوين دواري كان لاستي بي ويسنيا زور سوشيال ميديا ناكن او انا توز قرصة اتاتي دقا يندري
0: بحشة بابزانم كاكردني جنان لا شاري هولير شونا
1: والله بالنسبة شاري هولير هروكو شارة كاني تر
0: بحشة
1: زور استنج ديتا بردمان
0: بله
1: يعني لا لا هم لا لروي سياسات لروي حكمراني بله مجنا كان استأقر دبيني لعالم بتايبتي لكردستان جنان تيدا كوشن جنان هولي خويان ددن استبرو جنمان هي وزيرة جنمان هي هم لسياسات هم لحكمراني شوين بيان ديارة شوين بنزيان ديارة هول ددن وساركوتوشن
0: زور باش بابزام لمبرو براتيا خانم منزورة
1: بالي لبرو براتيا كمان خانم منزورو وهرو كوبيا وكان إشو كاري خوان جيبا جيدا كانوا بريدا بان اگر روجك جنك لموظفة كان ماني كارا كمان باك دكويت كواتا جن نيوي كومالا تواكري نيوي كي تريشا
0: زور باشا زورم بي خوش بك اگر روجك خان ميقني إشا كان واسطا
1: اري والله تسوكا هر كسو إشي خوي
0: بيكو مان
1: إستاكا لي برسراوي كارديوري من جنة اگر حسيبة خانيت بروابكا زور بي إشا كان مان دوستيت اتا حسيبة خانيت كواتا ليرا دا جنش شوين بنزي ديارة بياوكان من بنبوني جن بچانا كويت هاتسان دالنا راسي داش خوي وايا
0: خوي لواقع شوايا
1: بلي
0: كجوانا باشا باباسيكي خاتو خونتوكم باب زانم تاتشن لكم لخزانة كي ايوها قرين قدرابو كي جنان كاركن
1: خزانة كي ماما خزانة شي هرچند عشائرین بلا منظور آزادی به جنده جنکان من زور آزادن زور به جنکان من وظیفه دریان هیا هم لشریکات کان هم لحکومت برسنی يعني ازادي تماما بيدرايه اوني جني حبس بكانو جن لجوري بيتو واتمشاي جن بكانيان جنواب بينن بس ايشوكاري مالوا بريو باتن نعم جن كان هميان اتحدك حريتك مان هي بالنسبه او ودابو نريتي اكوم القايه
0: باش باب زعما كاتا جنكي باش رخصه وبوتو بوخمندن
1: بله خویندنم به هوی بارودخی سیاسی لخویندن دابره دوای اوا دوای 26 سال دیسانتوم قطاب خانه و اوانه دوای 26 سال
0: باشه
1: اری ولی استش مرحله سرم لکارجری و کار کردن
0: والله دست خوش چون به 26 سال گرایت و خندم
1: والله خوم حزم کرد حزق بو او حزم هر هشت و اتا او کاتی که رخصال بو او جا دستم بخوندن کرد
0: کی پیش گیرید بو با خند نکت؟
1: والله طبعا به درجه یک حوصه رکم
0: دست خوش
1: اگر جن تو مالی خوی دبی حوصه دائما پشتیوانی یکم بی اگر حوصه رکی پشتیوانی نکاتن کواتا او يعني سركوتو نابي بروابك لو سركوتو نابي اها اگر ريقريك هبيتن خوش تحسب ايش كناكيت اگر اتوري قريت هبيتن اه دبيني بطاقه دبيلي
0: اگر كيك لبشت بيت ودري فوق المجتمع وحالي خو اگر حاصل لك انا برنج نت معي
1: بلي بتايبتي لمجتمعي خومان اها زياتر بلي بلي زياتر دبي نظن دبي بياو اذن بدا هرچند لاي خومان اسحا الى خومان وانين اما
0: است توزه باج است يعني
1: است باج
0: برای مدرسه هر دلیع و نمیتونه حبیع و جاران توزه جاران... اوجیلی کن ونیا
1: اوجیلی کن واب و بالام بر واب که استش خلق من هی هر لهر لو لو دو سر دمی هد آه بالام است خومن بتهای بتی من بخوم
0: کتکم ونگه قرار بین رابش بخوت و حاصل کتكم... هر دکان
1: بله کتکم هر بر احمد بیگر بابش ملجیان ما بو هر کتکی حرو آزار بیم كمير دي شمكرت هربو الشيوية بياوة كم إيزاني كسة حرم
0: باشا
1: أري والله يعني زين تشونا تابقان أزادي لبو مروف زور خوشة جن بيام بياوة بيت أزادي زور خوشة إنسان أزاد بيت
0: باستا
1: دحني لزد لإيشة كان دكي لزد لمارو من داري خود دكي لزد ل أو شويني دكي كدوامي تلي هي عاشت كان بحزي خودك عاشت كان بدري خودك بلام اقري قريك هبيت دائما دودلي لويك ايش كبكيت
0: بكم مع شباب سي كملك دستوري خانماني هوليركن بابزام خانمان اقو خانمان كزيات لما لو فاهم بتيو مشغوله كان كاركان يتيونا
1: بالنسبه هولير هولير جدبيني خانمان زياتر لكاتي مناسبة كان
0: بحشة.
1: زور حزب جلي كردي أكان
0: خانماني هولي هل ما شاء الله جلي كردي زور زور
1: بلي بلي زور حزب جلي كردي أكان بتايبتي ل ل لكاتي لورسي بهار دا ويديش لمناسبة كان أدويني زرجن ديتن نوروز ديتن لو خياطة كان ببرناكون بجلي كردي وأوانا ويتريش أو زرجن مان هي مشغولي مارو من داري خويتي جن مان هي بدوامي خوي مشغولة لحني لسركارة كخوي مشغولة يعني روجانا قد ستة مشاي سرزادة كان دكي كان سيارة كان سيارة دبيني دبيني نيوة زيادة الجنة ها يعني أوانش خواتا شنا كانش هما بينو سر أو بابتي برسيجن دوبارة جنا كانش واديارة أجر لا دوام ودام ودزقا كهاني خويا روجا غياب يعني غيابا كواتا او شوينا باتشي دكويت
0: باشا كواتا او شي جن كاتبرغي خاطر خن شاكوي شلون شي كرنا وي بوكا
1: والله خوشكم جن
0: تنزواني والله خوشكم
1: دايكا هاوسرا او دانيا
0: مهربانيا
1: مهربانيا نظم يعني جن وصفي ناكريت جن وصفي ناكري لزوري يعني وصفك أوند الزورة أوند الزورة جن وصفي ناكريت هلا كونا واي لدير زمانا وا جن كان من سركر دبوينا جن كان من شورش يانجرايا جن كان من خوين ياندايا شهيد بوينا جن كان من بال بشتي بياوة كان يانبوا اگر بياوة جني بال بشت نبيت بروابك يعني هم بياوك استلماري خوي اگر جنكي بالبشتي نبي بروابك ناتوانيت ميوان داري كسن زي كاني خوشي
0: بالضبط اشت زور راستا تو كذا كمن زور بكاد بس كم كاشتا مالك وا اگر سيركين خانمي مالكا تو زدر دي كرداري خو معايا بدا ملفظ نبي خلقي ميوانا كنكات ده هنيك بياوك خلقي بك هيشي نبي
1: هيشي نبي بهيت
0: وانيا
1: راسك زكواتا ليرة دا بالانسي دلخوشي بالانسي إنسان بون با بالانسي جيان بروابك زيادة لدججنا
0: راسة
1: أولا لا نظام أولا رون كرنوي من دا أولا بفكر كرنوي من وا هرواشا
0: باشا بابزانم دوي أمبرغي أمام بي بوكو
1: دوي أمبرغي دتينا أولا ديكا أمن لي جاي ما خوم لا هولير لدايك بويما بلام بهوي بارودو خي سياسي چونه گنده که خومن گنده چی زور دل جیرو دل رفینا لانکه شورش بوا گنده بوا بیبش نبوا لانفال بیبش نبوا لچیمیا باران بیبش نبوا لشهید بیبش نبوا ناندان لبو او پشمرگانی که خباتیان کردیه
0: زور باشه کواتا کوی پرسیار و خسکانی تر من ابینا برگی دومو اچینا گندکت
1: باشه
0: دلیان بایی که زورت خوشه
1: به بله
0: شان...
1: دمه که نچیده تو؟ دمه که نچیمو چند زاریش اتم شانازی با گندکه موکم درم زور خوشه بیلو گنده
0: الله همیشه دل خوشه بی.
1: سلامتی.
0: قاطی اما امر دل خوشه که تکن به دو هندو.
1: قربانی. سلامتی.
0: بسی از می خواه تکن.
1: باشه جان.
0: باشه جان. فرمو خونجا خان.

0: لا برجي دوين برنامج كمان هاتي نتا جندي بلاي خوارو
1: خاوة
0: بلاي خوارو سر بناحي خليفان هلبت أزاني الميوانا كم لا شاري هولي لدايك وبلام كومالا يا دوري هي لا جندي بلاي خوارو بو بما خوش ولا برجي دوم دا بين ايرو جبستي ميوانا كمان بي خاتو خنتا دوبارا سلاو ولا بي
1: سلاو ولا خوش البيت
0: حتى كم هرکاتی نه ناو گنده که من گروه جوان تر بود.
1: بله بله. او گنده گنده بلی خواره.
0: باشه.
1: سر به حنحیه خلیفان و.
0: بله.
1: همان هم من دزانین سر به پارسگای هولیرا.
0: باشه.
1: او گنده گنده یعنی شونی لدای خم لدایک نبودیم لو گنده. بله من شونی بابو بابیران مانا طبعا شانازی پیودا کم. خوشم لظروفك هاتين أو جندا لظروفي السياسي لبلا لأوقاتي باردوخ السياسي أما هاتين إيرانا نيري يا دوري من زور زورا طبعا أما اكتشاري بوين كهاتين إيرا طبعا جند ما ندكتبو
0: جايبو بكتي جندي
1: جايبو بكتي جندي أما زور بيم خوش بو
0: بلا
1: يعني أو جندا مزور بيم خوش بو مالك ما نهبو لرانيا بلا ما من ندتو مو رانيا زور بكمي دف مسرداني رانيا مدكر زيات الليرة مرتاح تربو مدرم خوش تربو يكك لصالة كان وابزان من صالي دو نوتو هشتو نو أوانا
0: بلا
1: ليرا أنا تربية أمري دركر ليرا مكتب درب تشيتن
0: باشا
1: أهلا بو خويندن طبعا خلتي إيرا خوين دواري نبو
0: بلا
1: مكتب الشي اللي درس نبو بو تن ما مستايك هاتن ليرا أنا لبو درس دانو أوانا بلا مكديتين خطك يعني النيواني دو حزبة نعم طاني دائما تقونا خوشيها بلو جندا
0: باشا
1: قرانو كوي لكوي وهاتبو ما مستايا كان كقرانو امن خمتم لقر مديري تربية قسم كر بخو بخش ليرا درس بريمو بوما ما مستا
0: باشا
1: خوش بختانا تواني من قتابية شي زور يعني من دالة شي زور استفادة بكا لو خويندنا نزيكي هشتا وحد قتابي منها بو برسمي لو أنا سروي بس قتابيش ما نهبو بجوجر جوجر كان شيء بون جوجر كان أو أنا بون كلا سروي دوانزا وسينزا وأتابي صالشي تدابو بجوجر دهات لو أوي فرق وين دواري بن فرق ألف وبيبن بلا فايل ينبو برسمي فايل ينبو برسمي بلا ما من فايل ملي أندرس كردو بلو أوي هات وقت تشجيعك آه هول بدل لبو خندو
0: بلي
1: بلي بلي
0: باشا باب زانم ام قندا بچي ناسراوا على دستاو تانچونا خواردنا كان تانچيا
1: والله بعام
0: خان مكان خوان بچيو مشغولة كان
1: خان مكان زياتر بإشي ماري ليرو مشغولا لبرو هز داو دامو دزقاية حكومي لينية لو اوي
0: خنجا خان برهمي خوماليان هيا
1: برهمي خومالي هي أنا وكو إستك جوزمان هي بلام زورنيا
0: باشا ماسمان هي
1: بنيرمان هي زياتر
0: إخواني بأجل زور باشا
1: زياتر بأجل داري ومشغولن أفرتا كان وإشي مالي خلقة كاش بيا وكانش
0: باشا
1: هي بيش مرقيا
0: بلا
1: وكو وظيفة كسان وظيفة حكومتي أنية تزيقل بيش مرقايتي تكون إزا مدزقاية حكومي لينية لو أوي برين موظفك هي خويان بيتو أوانا
0: باشا تشي دوري كت هي لم جندك هاتي لنا وجندك تشوش تيك على خيالتو يكتب بيها هاتو
1: والله يا دوري زورم هي
0: باشا باكم لك يا دوري أنا جمع لي بيت
1: خوشترين يا دوري أجر تمشى بكن رسمي أو خانوا بقرن أو يا كم مكتب ولا جندي بلا كأمن هشتا وحف طلبم تيدا درس بيدانو استفادة ينكرت استفادة ينكر استهموا ين هي خريج كلية هي لكلية هي خين دوارة باشا كد أو خاني دبي نمدر مزور خوش دبي براسي
0: أم خانوي كم يعني أو خانوي كم بلوكاني
1: بلي بلي بلي أو مكتبو يك جوري جورا بو صوبش داران من دانا بو هم خوم دوري فراشيم أبيني خوم دوري مديريم أبيني خوم دوري ما مصاتيم أبيني هر خوم بو مسافر برشتي بكر بلي
0: همو يشكام كده بيناوي كا خوند کار کنه نو استن براستی ونیا
1: بله ای وی دی شی یادگار یکانی دی کشم کتی شاری بوم هاتو بوم گوندی خلقم د دی شینایان دکر طبعا نم د زانی اصلا هی سم
0: لاج خلقی شارت بینی چی انا کر
1: خلقی گوندم ابینی
0: خلقی گوند چی انا کر
1: شینایان اکر واتاکش تو کال یان اکر
0: بي ألن شيناي
1: اللي أنا بي ألن شيناي
0: واتل جندي بلا بكش تقال أو ترى
1: شيناي
0: شيناي
1: آه شيناي أنا يعني كر أو زت توتن أو توتن يعني كر بياض يعني كر طماطة يعني كر
0: باشا كل شيناي تكر
1: منش آه يا صالي يا كم تمشام ذكردن بلام صالي دوا مسيم زور لوان باش تربوم
0: والله أفضل
1: أري والله
0: أري زام تون بو إيش كان
1: تان إيش كان يعني بياض ساندن بو بحكم أوي زادنا هاتبو إيرانا بولاغ أوانا حد يانا تشيرا يعني
0: ساعتا بيسا زانيا يباشا بيسا كشتوكا
1: بالي هما بالي بيشتر نمبو بالام أو ماوي أو سن صالي كاليرانا بو بالي زانيا يباشا مي لسر كشتوكارو لسر أجل داريش
0: زود باشا
1: بالي
0: حتى أجل داريش باشي
1: بالي تسكا أجل داريش بوينا
0: زودا كواتا زاني مرو مالات وشتي وابدوشي
1: بلي بلي اهري
0: والله اتواني بيكي بماس
1: بلي ايتواني بيكم بماس بيكم ببنير
0: والله
1: با اوي بنيرك بكرينم بيكم بشيريش يعني اوانا هم اذا زاني
0: اوتان دوستك ده شيريش شيريش يعني سيريش
1: نا بخوي شيريش شيريش
0: شيريش باشا
1: بلي شيريش اما داري نازم اوزا بزمانا كاني ديش زمانا
0: اما شرمي بينا لين هوريان شيريش نيا
1: شيريش
0: باشا
1: شيريش مشكا جاندن
0: باشا بخوي
1: تافان خان شركه دوست
0: باشا
1: توزك دري جرمكور جرمكوري دكي بطاي وكو شيري ماس نايكريني
0: هاي توزه بكلي
1: توزك بكري
0: باشا
1: او زهيويني لي دكي كهيوينك تذكر باش تنصحاتك
0: بلا
1: لمشكي دكي توزك توند بيتن
0: باشا
1: باش تنصحاتك لمشكي دكي كمشكك جان
0: بلا
1: ناو ناو هات مشا دكي وهندك اوي تي دكي كمشكك جا خوي ديارك جايا روني دكوي تسري كرونا كت هنا داري لنا دويكا او زكا لو حالتي كد مشكا كجا ماس نامينيت بيدرين دو كرونا كي بسركت بيدرين دو او زكا لما نزرت كرت رونا كي زوان دكشي رونا كي لسر هر دقري زوان دكشي او كي دكريني او اوي لبر او او مايتوا دكريني ودبي تشيرش
0: ما شاء الله اركي زوان
1: ديسان اي باليوي اي باليوي اوكا او زبي تشيرش شيري جا كاش اكلك كشك
0: بس بلد. كشك والله زو خوش
1: اري والله خوش
0: وين يا
1: خوارني كردواري تدرس تبي ها شيري جو غني بيدري خوارني شي زو خوش فولكلوريا
0: باش باب زنم لا بهاران دا اسا لورزي بهاران تا چن گرينگي با خوارنا بهاري كان
1: والله انك هر لگون انك هر لگون لا شاري زو اهتمام لو فصله
0: اهتمام
1: بالي بالي اهتمام زور با جاية كان أدن جاية كاني بهاري
0: باشا
1: اللي رانش تيا كان ما شاء الله رواسي لديتن كاردي لديتن كنجري هي بلام أتحدى كنجري كي كما تك زيات الشاخة
0: رواسي لي كعاتا
1: بلي
0: أبي رواسي لي
1: بلي بلي استلاي سر باري ختي لاي بيدرين بني كرتشي وأوانا بن زوانا جاي
0: باشا
1: أوانا رواسي لي
0: باشا بابزام سوري
1: كاردي شاخي شي هي تابان خان
0: شي هي
1: كاردو كاردو شاخ انغورين كاردو وانا
0: كاردو
1: تاعو اما ارين كاردي
0: بس كاردو ولا كاباني خوي اوي وانا
1: بالي كاباني خوي اوي اري والله كاردي شاخش زور بتامتر لو كاردي كل دشتي اما بكاري ديني
0: كاتا فرق هي ولا شاخ ولا دشت
1: بالي كاردي كي ايرانا هم بجني برندا يعني بجني برزا هم بلتي بانا اري والله يعني زور بتامتر هرترا
0: باشي او كاتي كل جوند جوند باب زانم جنو پیاو هر دوکان پیکو شان بشان یک کاریان کردو یان لوشا هر جنان ایشیان کردو پیاوان دانشتون
1: نه طبعا خان جنه کان زور ماندی تریج بون او کار لپیاو کانیش سکه که بیانیان اوان نانی بیانیان طبعا هر تاریک بو که خلقه کلیره ده توسر ایشی خوی
0: باشا ناوی
1: کشتو کالی خوی
0: بله
1: جنه کان هم نانا کان حاضر دکر ارچینان حاضر کردین یان لسر بو هم ده تون ل یارم تی پیا و که اند داش شنات کن یاند کرد
0: برکو ارتش کردن.
1: آو ده من دالا کن آو هر هیچ آو هر واجب آو ده دوای آوش کد ل ناو آو شنای دهات نو زور مندی بون بونی ورا آهاتن نانا کشن حاضر اکرد. دوای آوش یعنی لیر آو نبو پروژه آو نهات بو لبو ایرا.
0: باشه.
1: ک جنکل شنای کن دهات و لیر آن ده تو بتنک آوی دینا آو ده خوار نکی پی حاضر دکرد. گوندکش اوقاتی اسا گوندکا دوای او لافا او اوانی کلا وزنم چن سالک پیش اسا 2006 و 7 اوانه بو وزنم لافا وکات
0: بله
1: نیوی گوندکی ویران کرد
0: بداخله
1: ليره هات مجمعه كان وكو مجمعه كان خانويه كان وكو باداش لو قرب كرنوا
0: بله
1: اسا هاتين او خانيه شي منتو انا هم شي منتو مصلحه
0: اقلنا كم خانوي تيابي او قلبي
1: بله اسا خانوي قل زور بكمي مايا او كاتي زور خوش بو يعني تامي قند لو دايا كخان وكان قلبي
0: قلبي والله جزو بايكي داري تيابي او هكتور طيب
1: بله اري والله دائما لو تهب وجن هر ماندوبوا
0: اري والله
1: جن هر ماندوا يعني دو زار سي زار زياتر الارتي بياو اتش زياترا
0: اي بويا او تري باج لجير بي داي كان ايا او
1: بلي
0: جن بجو يكتري وصفه كري واني تقوى
1: بلي اري والله
0: باشا
1: جاتا تابا خان بلي بتايبتي قندي ما جنكاني او منطقي بعام جنكاني يعني زور ماندون زور تاونا ترسيشن بيدريش نبوينا اوانا لا لا لا تشيميا باران بيدر نبوينا لانفال بديان انفال يعني هي بديان شهيد يعني هي جنا كان يشوف بيا وكان زحمه كان تشا جنا كان يش لو سايا انا ماينا ولا قال مفرزي بيشمرق سرت هي كان مجموعه بيشمرقك مان هذا نيتواني برواتن
0: بلا
1: لو سايا انا ماوا اوان جنا كان يعني لقربو جنا كان فالبش كامبول هاو كاري شامبول
0: باشا ما شاء الله خريقة وكاونة الزور يعني بأستم جمال دنجي أكتر يبي باب زام سرچاوي مأول كيوي يات
1: سرچاوي أو أول قندي ملكان ودي
0: باشا
1: لو أنا ملكان يعني أساك كان ياويها بيتن تارينا كان ياويها
0: بلا
1: أتحدك لو أنا بردوكو أو أنا هم كان ياوي كم يان هي كان ياو كان
0: باشا
1: هم يان بيك دقن لو ربارة ربارة كان درس كريا أها أوش كان يا وسر الشكش كان سبينداري بيدرين كتايبتة بجندي بلا عزيات أو أوي أوي يعني أسليرة وا كده سخوار الأدواء أو دسرة أو دي أوي كان سبينداريا أو أوي كده تتو قالي حليب أو أوانا
0: باش اللي وياك هات إنسان تاني برنامج كده أبوز هنا بناو جندك دار كيلي بو هر شوار دوري جرابو
1: أمبله او دارا لهلا دير زمان نوا يعني
0: باشا دارك يقوربو
1: باب مبر احمد بيدي جراوة
0: باشا
1: كبابي لو جرايتو او دارا هرهوا ثمني لو انا لو سيصد صار صد لو انا زياتريش ثمني اون دبيتن داركا بل
0: لا بينك توض شقي بردبو داركا
1: او توزك شقي بردبو بلا نازان مدواي تشي اقري لنا وكردبوا
0: بداخوا
1: يعني بداخوا داركا ينتيك دا اقرنا دارك بيشتر او كاتي امل غندي بوين هر كنا تشي تي دابو يعني بيشتكي جيرابو يعني او انا بدو بدر بيتي او دارا
0: باش لبروي كدارك تمني زوره وا فارس غاريان ليكردوا
1: بله بله
0: بله شار دوريان بو
1: هر غندي كمان بكان سبيندار مشهورو بو دار تنارش مشهوره بو دار تنار او
0: راستا من كاتم يكم جوا مزاني شخص وشتي واه چونك زوج هر شار دوري ببلو جيراب
1: بله انا او خلتي غندي وايان لي كردو هاوينانيش دين لبو اسرحتي خويان
0: بالضبط
1: دين لبو اسرحت دا كان ميواني قندا كان قندي كدين اتا قندا كان يسريش كميوانا كان دين اتا سرك لسر او كان يندن ناس نسريان نارو نوا
0: ك اتا اويم كان يا باك ابو خوار نوابيا
1: والله
0: لبري انا
1: وكو لبري اروات بلام اها لسري لواني قندا كان اشي لسر بحيوانا كان لسر بن بلام اوي كان سبينداري زور خاوينه لسرو تشاوكي زور خاوينه
0: باشا باب زانم كواتا تو خوت وكو خزانه كي خوت كاتشن جرينجي ببر هم خمالي كان اي بابتي كردوارو كتوي اي
1: والله من زور جرينجي بي ادم زوري شو حزليا
0: باشا
1: استلوتي بهار دهات يا زور بير رجا كان لماريما كارديا كانجرا يعني زور حزليا بس تركا اوندنا بلام كارديو كانجر زور ريواز زور خواردنيش بهاريو هم صحيشة بالنسبة خواردني فولكلوريش زور اهتمام ب برهم اجل يا كان دم اسا دائما كشكم لماريه دائما شيرم لماريه دائما ماصم لماريه اما دويني بيدرين جنم بكشك دائما هول ددم قلت يا كروني حيوان مهبيتن يعني زور زور زور حزم ليه يعني امن بخوم فول كاساتشي فول كلوريم
0: والله دس خوش والله مساق سيركي يعني دانشتواني الشارع راستي زور جرينجي ببرهم خمالي يعني بتايبت زور بي دانشتواني الشارع تن بو قندا كان لبروي برهم خمالي عند اسكريا
1: بالي بالي تابان خان زور تامی زور جیاوازتره یعنی برهم خومالی کن است مریش چی کردی لیرانه
0: باشه
1: زور تامی جیاوازتره لوی کلا اگر لشاری خوش بخیبی بکی
0: بگمان
1: حیوان کن تامی گوشت که آن زور خوشتره تامی جیاوازه
0: راسته
1: هوا بزنم صحیح تریشه تو که آها لیره هیچ داو درمانک بکار نیت هیچ حلفت چی وا بکار نیت اینکه زیان به عجله که بگینید به جانور که بگینید لیرانه شتکن سروشتین
0: باشه ورده ورده نزیک بینه لکوتای برنامه هرچند من حزن عکم نزیک مال لکوتای برنامه یعنی براستی سروشتکی زور جوانه ایره بله اما بیکن با کوتا پرسیار چین اوانی که سردانیم گنداکن یعنی لهر چوار لاو سردانیم گنداکن
1: خلق سیاحی که زور دیتن
0: باشا
1: او خلقانه دین که بابو با پیران یعنی لیر جیایا دوستی اوانش دین استا که امن او مجموعه جناب تو استافکت مهینای تا ایران لوانی ها وقتک مجال تان ها بی سردان بکنوا
0: بونا والله زور دیمانه که تایبت تو
1: دیمانه که زور تایبت او خلقانه که دین ایرانش ناسی اوکان یعنی دین خالک وقت خوی پشمرگایتی لیران کردی تو که ایران لانکی پشمرگ بوده یعنی براسی او یک دربیت ایران او منطقه دوباره و دوباره دکاتو
0: انشالله امش دوباره
1: کنیم انشالله انشالله انشالله
0: زور زور سلام بی
1: امنی زور خوش حالم سپاستان دکم که امن تن هر بچه سپاستان دکم که لگرم هاتن لوگوندی تکلیف که این میتان رتن کرده و امن سپاسیم گوده کم لش تان فاق بیتن ممنون خوش حالم
0: وقتی میلوان که من گه هاو کارانم دست خوش مروی که ممنوان که کمانه و ملوان کمان جوانه
1: زور جوان و رنگا و رنگا رنگینا تابان خان خوش حالم که بجدار بوم لخرمانی ملوان که رنگا و رنگا کد براستی
0: زور سپاس
1: زور درم خوشه او در رنگ چی سوزی شد بجیرم تو که زور زور حزم لرنجی سوز اگر بتن ما بخواز که توخه کده بو
0: ولی توخه کده راب ملوان که کمانو
1: اره والله او غدر یعنی لیم کده خواز که دانی یکل دبو هل دقتم لبو استا خوشکم
0: ولی حق بو
1: وین یا؟
0: بلا ممای ورز یکمی برنامه که بو امترانه جو ورزی دوام بو
1: بله پیروزو دستکانت خوش بی تمنی ملوان که کت انشالله زور دریج دبیتن هندی یک گریسی دریج دبیتو ملوان که کت انشالله
0: زورم پی خوشه
1: دزانی گریسی وان یا؟
0: چون نازن؟
1: دزور باشه گوت

0: مستقل كانوا كيش كانوا كانوا نشيلهم
1: بلا بلا
0: وقت وانا امري وقت وانا اميريش ار هو واز امادي كو تا استاد اور اميران كونان كهمان لا معنى
1: وانا
0: هوي موديل 2000 وانا ترى وانا شر خريج اللي قال يعني
1: شاكر كان كان رابر رينيتو ايش كان كان
0: اكين بس وقت یینی تابه تاونی نگاه سردم سردم ما میری پیش گفت تر هیش دی تر هی اما انا چکم کنیش بودم موسیانه بی در یه هفته ایش یکی دو هفته بی بیتی موسیانه اینی که
1: چاک پریتو
0: مچاب کریتو بابا ما وقت وانه امری وقت وانه مادیکش وضعی حریمی کدوسان با اموی تاونی امو پروژه کار مستواری بیوزارو چورده او
1: بله
0: اوی ایه ما امکانت اویش زور کمه با محاولات وینی خو من لقل بانقا جاري وايا تميلة كريد دار ايها مشتك امان موكا بس كديت اصر نخسينا صرف كرني باركان بو ما صرفنا
1: باشا انجا ايوه برغو برايتيك ايوه بيه موابيت سربا وزارتي او دان كرنويقر هلا نبم اوان وكو وزارت شون هاوكاري ايشاكاني ايوان
0: اوان هاوكار مانن هاوكار اوان ايشخو هرشتك كبتي بو مادا بيبكريان امير بي صاب بي هو يك حلقه ربتي بيك والانجمني وزيران ووزاره اداره امانه رن ما يقدر شو بلا يسا درخص ما مبرز مكر يعني اما دامين كدني بيشين كانت عنيه تا اسا اسا ما نيش بيشني ما نيش وار ما تا اسا ور نقرت
1: مدخو
0: هو يك هنا مو بقرز وبين ضروره لقال بازار ايش اشكال ما مدرو زي زوجات شو شتكه بويني بقرز داوي داوي فتره اللي صار دوس داوي بار انك
1: باش
0: وزاره ايش اركي خويكات
1: بلد.
0: وزاره وين اللي صار او طلبوا مني كي تو اكيد بده نيره بوجهتي خوي ترتي بين جمل وزيران وبرتي بوزاره اداره وبين
1: بس
0: تركيته وصار وزاره اول تاعشان او شلون ما مدا بينا كانوا
1: بلا انجا حزا كم بين بلايكاست نوري ايش كنا كي ايوا لكشو بو شو دس بيدكا وحزي جا كم اگر اساي بي بين بلاي جماري او كرستو اميراني كببردامي كردكا بنمونه ايتما شوفلا حفاريا ايتاماللوريا بجمارو بداتا او نتان لبرد سابا بيويس كبتوان تاوي كاركان رابرينن
0: والله الستاف كما اسم بون بون من بوتواناي غوندكان ماني امتي ميك ماني وني رغا ماني غوندكان جاري واش كم بدم يعني وشي رغا اكتيك شو يعني شتك بس يعني شي موكي دوتي ماني انتي ماني لو انا عندي امير يعني لا يوطا
1: باش هندي كاس اواني كاب بردامي سفر يعني هي بورقه كاني درو انا نعلم كان لاني بس صار لي جاري الرعم كوت درو غرفت يعني هي لقل جادوبان وشقا مكانو ولا ماركاتا تشالو تشولي او تالاني كلا بردرو سبي ولا همان كات شخرابي كواليتي او قيري كدكري كساري غورو بارهل غركان بسري ياروي دلنيام كخوشت بينيوتا زوربي كردو بلو فلناو شاركاني شاب او هر ابينديتو چی کرا بو ام گرفتا او هو کارکی چی خرابی کوالیتی قیرکا یا خود چی
0: او انا اسباب یعنی رگا همو تمدی هه کتو فتری دویس یعنی نکر دو کان نبو ور دو دبرو تک چون چی ام لافا و بارا نوشتش ام زری زور لی ام صل رگا و بارا کان و پرتا کان و انا تر اویک ایم هسین بس یعنی کردین او امکانات ما نبه صيانه بوكين اما چندين درخص و پروپوزال مر حاضر كردوا اموي موافقتي هات و تو هي نعت و تو اوشي هات و تو طبعا ديتا گنجينا تميلي بارگه كاتشين وري گين بو دسكين بيش صيانه بكين ايت صرفين هاك الموما
1: كتو انت كانت تيم دان درت بو كارو ايش كردن
0: تيم كان ما نعم دو تيم يو گندكانا تيم معمل ما نخير دو تیمی قیدش مانه ای رگا بانا کن
1: بله
0: چون یه معملیش مانه یه معملی قید و کارگی مارینی بس اما امکانیتی به هر صورانی موادی ایو بایی بکری اداریاتی ایو سر مصروفاتی ایو ازا سالی پارکا که کردو مانه لبازار یعنی ازا نزیشی حوصد بلوی زیادر که چک بانه و بانگ بایی سر بلکنی
1: بله
0: که شدیه موادی هم بایی نایل با معمل بوی ایشی پیپ کی نونه بس یعنی او چالو چول یعنی اونگه که بتوانی تا ایسا وزارتی دارایی بوی صرف نکردی مونو پارانا چکا و درها مانو کابرا و تد کابرا تید دو سر ایما
1: لگل مصریکه یا باشن مانگانا نکتان باشا باشا